نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: أحد.
1: قد كان بي قرشان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات.

ذكر مغن نافع سمد لا ذي عند ولبنا في المقالات قوم بأصيعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمثل.

مع الأصول التي تنفر عنادي تليقهم قصد وجح لا عيد نحن مع الأصول التي تنفر عنادي من توبة قدم

حد أمة المستفى ما يجر لهم سوى العبادات واحفهم من الشرر واصرف لخيم الشيطان في أبد وتفهم كل من يتو من البشر.

0: بي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

كثرا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.

0: الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بعد ذي ليل قبل الفجر يوم ما قد كان بيك رسالة من أبي سباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلان مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحظيظ الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فعدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فعدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علم من سر إبليس حيث قض أو ركض اجل بحفظك لي حسدا يقيض ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي.

فقم لني وتصلح لي الربض يا أمي قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرض طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفني الدهر إنها ضام أطرد عني يا

يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يسف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدار.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.

ومن توسل بالماحي له قبلا. الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان. عليه صل بالاسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان. إلا يقتب عيدا وهو يغفر لي.

يا عبدا خديما قد حواني حلا اجد بعلم وسعي لازم ادبا وتقي نقد هد واصفد العللا رضي البرايا وسق لي ما اشاء ابدا من غير مكر خفي اكفني الخجلا حطني عن الشرب وجبر الخيور معا وتكفني الخزي والاكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا واكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أنا على فعل ما اخترته عملا نرغي في جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدي ألا أحاسب يوما يكشف الزللا رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خيرا.

رب الصل بتسلم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميل آل وارض به أنصحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسمله جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين. أطاب

بدأت بسم الله والرحمن قال الرحيم مالك الأزمان فتح من سماته الفتاح للمصطفى لمصطفى سماته المفتاح بان لكل من له الصلاح حين امتداح المنتقى فلاح أيا تحمد حوج كتب من أضحى إليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن عناك ما قبل منا ما اتزن نبينا المحي محا كل حزن عناك ما قبل

غي نحوي أبدا والغرر أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسيم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا كنت ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات ودعا بالقاسم نور الصدور غير مختل الشموس والبدور قدر المختار من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصف

كتب فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول فهب ابن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن أي تنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسفعة التي عنها عجز كاه في اليمين ليل وعد نجز حواسفعة التي عنها عجز كاه في اليمين ليل وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلق

سكت ربي بالنثر والنظام، مع النبي ولي به قاد العظام، نحو نبي الله زينة مضر، قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر.

تباتي من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا تباتي من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا حسون أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلب قلبه لي الحكم بالمنتقى لي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنوران أبا الإله كون سيد الورى مثل الورى وقد هدى ونورى سلام رب العرش والصلاة على الإلهات به القلات وللقلم ومداده والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصر رعده كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة الصلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام بسمة ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشرا سرا وجهرا للنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد أغلق باب جهنم وعن

خبر حياتي بالنبي المنتقى كون قادرين ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي.

تلاوه حديث خير الخلق لي أنيس ولا كتاب من حو من هو الأنيس جاد الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي. حويت في القرآن سرا وجبا كن لا إزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حيا تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي ندي عني ما حيا تزلزلين. صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيبي من حماني عن نفاق المنتقى لي جميع الخلق فاق أسير من قبل مني الفرض علي به دفعة الفرض تبفادي.

الطرق قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام أتى المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدري الباقي الجميل مددا.

0: بالله رمت بالنبي الصفا وامنا وبشرا وعفا شكور كلي شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم تبشر الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والامر ضم لسعي السابقين الاولين ضم لسعي السابقين الاولين هيا بي بشر جميع الاكملين سكي تقبك يا كريم واحمني رضا الجنان بالمنى والامنين تؤل لك يومك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتان علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء وتغني بالصح عن شفاء قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء وليعظم نيليان لقى خطنا باليدم كالتوسل بالمنتقى المختار نور الرسل فني بحرمة النبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان قل من علم يا اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى كن لي كشف الأولياء وقد لي إن مساهم أو بفوز جدري تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما فلها رسول الله بالحروف هي وجد للدار بالمعروف قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بال لكل عاقل علاه كم ابن عبد أبي القاسم نور الأنبياء ولغي أشقياء الأغبياء كتب أحمد سواه النسخا وإنه بغيره لن ينسخا نبينا كتابه قد أكملا ما قبله وغيره قد جملان نسي من جل عن أهل وولد قال ابن عبد الله أفضل ولد أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد فالق صلي أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علمان نافع صلي بالسلام لاختتام لو على بدي الكرام والختام نافع صلي بالسلام لاختتام لو على بدي الكرام والختام اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: ngirte magalu sunna jaram mom poroxam mo fonku cer bi mo am
2: ci baye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxam edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxam forum eutu soxna jara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
3: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne daayrey mam diar yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daayrey mam diar ji ci poroxan te daara ji fim nek ci dekk bi ci poroxan dafa xawa sori penc mi

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء.

حنيفة. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه آية

0: الكبرى كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam.